0: ليكد مع ماما
1: خليك برود بدرا
0: ليكد مان ليكد مان ليكد مع ماما
1: جاي بالي فايدر تكون كيو
0: ليكد مان ليكد مان ليكد مع ماما
1: لا انت ليك تمشى سمارت سنابي لا انا سمشى مرا استقت هندت
2: اي كونش كليك مش انسى اكتا كوميكرا ما كان اكتا كوميكرا يويك هي لا لو لو لا لو لو اي لا لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann.

0: ليك يا ماما
1: خليك يا برون دي بدرا
0: ليك يا ماما ليك يا ماما ليك يا ماما
1: جاي بري فايدر كومي كيو
0: ليك يا ماما ليك يا ماما ليك يا ماما
1: ولا انت ليك يا مش لازم ماركت نبي ده انا سمش ما ده استكت هند
2: اي كونش كي ليك يا مش انت اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?